ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوج بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رحمكم الله Sahabat Maya, warga Damar Hati, pada pagi hari ini kembali gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati, hadir kembali mengunjungi Sahabat Maya semuanya yang ada di ruang dengarnya masing-masing. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yaitu pagi yang ke-16 ya di bulan Zulhijjah. Masih suasana bulan haji. Yang tentunya bulan haji adalah merupakan bulan terakhir di hitungan bulan Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan ya kurang lebih setengah